وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تورج الليل في النهار وتورج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب آمين رحمن الدنيا والآخرة اللهم أتنا سؤلنا ووفقنا بما تحبه وترضى ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رب دائي أبا رد منا مدام أمينا بل مرد ينالي كنديري نمتي سينو مرد مكواتكو إرد مامينا أنقني يا مرد أيو اللهم يا رب دائي ورب دوائي ارزقنا الشفاء من كل داء اللهم ارزقنا الشفاء من كل داء اللهم يا رب دائي مونغ وفقك نيني نانيني نودي غالي كين ودي نزيتا يمنو من الدنيا واروازا اي الله وفه واغرين سونغ يورد ينا يا رب دائي ورب دوائي يورد ونوي نكيشكرو ندقلا من رد ونوى بسزا ودقلا موسمونو اي او ارزقنا الشفاء سبح الله وفوتو قبيري لو كونا قبيري لو رد بفو كونا بانجي بني وماريا وارمو كفيسا وارمو كنيسيرا وارمو كسيندا بانجي بطل مسزا نسنتين بيتي لفزبيتا بانجي مبازن مبانتو بفو مزد بفو مكد بفو مبانتو بفو ورونجا بانا بفو تل مرد بونو كواتو ورمالوالي لو ابا لبيتا كدياليسيس بلي كسيرا سنتي Amala betaka transplants, kurongo sabi intu biyawe, nsigo, biumba. Beta aga transplants, maugwe, beta transplants. Emi unge biyomunda, mungu wafe tukusaba. Abantu bafawa wundoba weshifa. Ya rabbatai wa rabbatawai ruzuku na shifa, minkulli dai. Ay Allah, tukabiride, buli urwade wana, tuwe, echikoro, nedekala, tukabiride. Ila tuigiri zedagala. Ay Allah teko wa mukisa mudagala di bawe wabasawu. Mnuchisa inawari. Mnuchisi yenari mudwari rawu. Sajja watu mkazi watu. Wabi hava kurwala. Wabi hava kuzala. Mirwani ngongo junu maa bachara. Mama wafe. Nenga java kutuzala. Bachara wafe. Manchi baino kusifu buva kukuzala. Tusawa Allah wakabiri na ukuona. Bawa ukuona. Minkulli dai. Ay Allah guama nyechiri munabana waba chara bafe. Guama nyechiri munabana waba nina fe. Guama nyechiri munabana waba gana bafe. Mikwano jafibyo na. Ay Allah tukusababu noba gabiri de zade. Banji bagezako ni bambi. Mafuna miscarriages. Ulikasera. Banji bagezako ni imi chagani. Mungu wafe. Longo sanabana zawe. Balongo sembuto zawe. Ay Allah tukusababu semwe chirungu cho se zade. Chibisawa semwe chirungu cho zade. Ay Allah batere malaika. Ezoburamu, batele mwevi tonde, yoburamu, innaka waliyu thalika walqadiru ala thalika, minna dua, wa ilaika al-ijaba, abana bafe banshi, ay Allah banshi bali kumpiaza awe, bali kumpiaza fe, tebaina bami, tebaina bachala, tebanna wasa, tebanna fumbirwa, awala bazali de kumzija, bazali de kumpia, mungu tukusababa kabira babezi, ay Allah kabira zadele fababezi, Mungu tutuswaza, nabisirani ya utawasa, nabisirani ya utafumbirwa, nabisirani ya utafunabazukurumaka, ay Allah tukusaba, abana bafibafunaba ami ya wabawasa, abana bafibafunaba chala ya wawasa, abarunji ya abarunga mirabo na, ay Allah wabaraka, susa basala baby sirani, susa bachala baby pali, abana wabafu waza mdachika bi, inna kawaliyu dharik, walqadiru ala dharik, minna dua, wa ilaika al-ijaba tukusaba Allah wafe abali abafu nyobu fumbo batebe nkese yo mungu entaro baina nyinji negate mitima jawe kwa gate mitima ay Allah gate mitima jawe ay Allah oba wanga azenga bajudu mukwano maka adimil hubba bainahum yaman jamaata baina kalb

موسى وصفورة، بين آدم وحواء، وبين محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة. اجمع بين قلوب أولادنا، قلوب المتزوجين. أي الله قد تبت مجابة فنبونا بوانغا زمكسيرا كوم فنبونا غواري مستنيو بوانغا غواري مرينبي بغمي رزق الدونج نرزق النونج تكسب ربنا وبغمي رقوا غبيرا يا رب العالمين بويسني ديور بيرا دي هو محمد خديجة مونغ خديجة خديجة يفهم من يا محمد صلى الله عليه وسلم. أي الله تسوى نبوة كبيرة زد بكبيرة أبرمو أبرونش أكوكانيا بركة أميرين بي نجوا وخديجة نجوا وموسى نصفورة نجوا و أمدو آدم عليه الصلاة والسلام نحوى إن

0: أذكار سوكو مكا
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: Dan, kuchukumusi mkutunisi mwenda. Hal FM, Ecolated Dua, BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Nana habu mouthwash. Lye dagale tufu. Ye nega kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosaye chocha. Obeji nyo kwa kasanyalala. Bosanyo vamonu sayi sayi, obu gaiza ludarumu. Senyesa nana, na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya adhan, kuchikumusi mkutunisi mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعدا على فهم الكل يمتوى بجوة Report in depth.
3: New video today from Israel's military claims to show.
4: You tell us your side of the story.
5: Your side of the story.
6: Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how.
4: Bal FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is. Pal FM, equality mutu wa bulijjo.

0: أذكار المساء. أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Kuchukumusimukatunzimuenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabadu wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenega kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyarala. Bosa nyo bamonu sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchukumusimukatunzimuenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق